0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين، ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-6604. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، احصل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

0: لتتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما إلكن إلا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. راديو يلا
1: راديو بيسمعك.

0: الاتحاد الأوروبي الجديدة لتوزيع طالبي اللجوء، ما يعني أن السويد قد تستقبل نحو 15,000 شخص سنويا، مجددا رفض حزبه لسحب الإقامة الدائمة وتجديد شروط لم الشمل. أما في ملف الجريمة فقد انتقد هيلدين سياسة تجديد العقوبات التي تتبعها الحكومة الحالية، معتبرا أنها غير ناجحة، ومؤكدا أن سجن الأطفال قاصري السن ليس هو الحل. ويرى محللون سياسيون أن حزب البيئة يواجه صعوبات بالغة في مفاوضاته مع شريكه المحتمل حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، خاصة في ملفي الهجرة والعقوبات الجنائية، في حال قرر الحزبان تشكيل حكومة معا بعد الانتخابات. في شأن آخر، انتقد رئيس الوزراء يولف كريسترسون حزب اليسار بشدة على خلفية فضيحة إرسال قياديين في الحزب رسائل دعم لسجناء فلسطينيين مدانين بقضايا إرهاب. ورفض كريسترسون تبريرات زعيمة الحزب نوشيدة غوستر التي وصفت الأمر بأنه مجرد خطأ في التدقيق، مؤكدا أنه لا يمكن التهرب من المسؤولية بهذه الأعذار، ووصفا تصرفات الحزب بأنها تقترب من تمجيد الإرهاب. وفي سياق متصل، طالب وزير الدفاع بول يونسون حزب اليسار بمراجعة ثقافته الداخلية بشكل جذري، وذلك بعد الكشف أيضا عن تنظيم الحزب ندوة في البرلمان العام الماضي شارك فيها عبر الفيديو سجناء سابقون مدانون بمحاولة القتل. ختام الموجز، تحقق الشرطة في حادثة مضايقة واعتداء لفظي تعرضت لها امرأة حامل وأخرى برفقتها بسبب ارتدائهما الحجاب وسط مدينة بوروس. وأفادت الضحيتان أن امرأة قامت بملاحقتهما مساء يوم الثلاثاء الماضي وهي تصرخ مهددة إياهما بأن النساء المحجبات سيختفين تماما بعد الانتخابات. كما أعربت إحدى الضحايا وهي في شهور حملها الأخيرة عن شعورها بالرعب الشديد أثناء الواقعة، خشية أن تقوم المعتدية بإيذاء جنينها. من جهتها، أكدت الشرطة تلقيها بلاغا رسميا بالحادثة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه لم يتم توجيه الاشتباه لأي شخص حتى اللحظة. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالي، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين، ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-6604. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتية.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من

0: راديو يلا خليه لا تروح. أغانينا بعدها مكملة ومجموعة مختارة من أجمل الأغاني اللي راح تحبوها. بس بعد موجز قصير للأخبار.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أهلا بكم. تعهد حزب الاشتراكيين الديمقراطيين بتجديد العقوبات على مرتكبي جرائم المواد الإباحية للأطفال، إضافة إلى الجرائم الاقتصادية الخطيرة وجرائم انتهاك سلامة النساء. وأوضح الحزب خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أن هذه التوجيهات القانونية الصارمة تمثل ثلاثة وعود انتخابية رئيسية سيخوض بها الانتخابات المقبلة. على جانب آخر، أطلق زعيم حزب ديمقراطي السويدي أوكسون حزمة مقترحات لدعم وتعزيز قطاع الرعاية الصحية في المناطق الريفية والنائية، وتشمل المقترحات وقف خطط إغلاق مستشفى مدينة خلفتيو وتحويله إلى مركز للطوارئ والأزمات، إلى جانب نشر عيادات طبية وسنية متنقلة وإقرار ضمان وطني لسرعة استجابة سيارات الإسعاف. وأكد أوكسون أن الهدف بعيد المدى لحزبه يتمثل في جعل قطاع الرعاية الصحية خاضعا لإدارة الدولة مباشرة، مستدركا في الوقت ذاته أن هذا التحول يتطلب مسارا طويلا ولن يتحقق في المدى المنظور. نبقى في شؤون الأحزاب، حيث أعلن حزب البيئة استعداده لقبول المزيد من اللاجئين في السويد بعد الانتخابات المقبلة. وأوضح المتحدث باسم الحزب دانيال هيلدن أنه يجب الالتزام بآلية الاتحاد الأوروبي الجديدة لتوزيع طالبي اللجوء، ما يعني أن السويد قد تستقبل نحو 15,000 شخص سنويا، مجددا رفض حزبه لسحب الإقامة الدائمة وتجديد شروط لم الشمل. أما في ملف الجريمة، فقد انتقد هيلدن سياسة تجديد العقوبات التي تتبعها الحكومة الحالية، معتبرا أنها غير ناجحة ومؤكدا أن سجن الأطفال قاصري السن ليس هو الحل. ختام الموجز. طالبة السويد مدعومة بعشر دول أوروبية أخرى، طالبت الاتحاد الأوروبي بفرض قيود صارمة على منح التأشيرات السياحية للمواطنين الروس. وفي المقابل تواصل دول مثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا إصدار أعداد كبيرة من تأشيرات شنغن قصيرة الأجل للروس، وهي تأشيرات تسمح بالبقاء لمدة 90 يوما لأغراض السياحة وزيارة الأقارب. ووجهت السويد والدول المتحالفة معها رسالة مشتركة إلى المفوضية الأوروبية، حذرت فيها من أن استمرار تدفق مئات الآلاف من السياح الروس يشكل مخاطر أمنية ويقوض الضغوط الجامعة المفروضة على روسيا، مشددة على ضرورة قصر التأشيرات على الحالات الإنسانية والعائلية الضرورية فقط. من جانبهم، أعرب سياح الروس في إسبانيا عن استيائهم من هذه المساعي، معتبرين أنه لا ينبغي معاقبة المواطنين العاديين بسبب قرارات سياسية لا يملكون حق التأثير فيها. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، حياكم الله وإلى اللقاء.
3: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون، لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
4: Alright, here we go. Go.
5: Turning up the hits in 5, 4, 3, 2, 1.
0: رجعنا معكم بأحلى الأغاني على هوانا، هوا راديو يلا، راديو يلا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس سونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك إياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، احصل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

0: يلا أحلى وأجمل الأغاني رح تسمعوها على هواء راديو يلا بس بعد موجز صغير لآخر الأخبار.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أهلا بكم. تعهد حزب الاشتراكيين الديمقراطيين بتجديد العقوبات على مرتكبي جرائم المواد الإباحية للأطفال، إضافة إلى الجرائم الاقتصادية الخطيرة وجرائم انتهاك سلامة النساء. وأوضح الحزب خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أن هذه التوجيهات القانونية الصارمة تمثل ثلاثة وعود انتخابية رئيسية سيخوض بها الانتخابات المقبلة. على جانب آخر، أطلق زعيم حزب ديمقراطي السويدي مؤكسون حزمة مقترحات لدعم وتعزيز قطاع الرعاية الصحية في المناطق الريفية والنائية، وتشمل المقترحات وقف خطط إغلاق مستشفى مدينة خلفتيو وتحويله إلى مركز للطوارئ والأزمات، إلى جانب نشر عيادات طبية وسنية متنقلة وإقرار ضمان وطني لسرعة استجابة سيارات الإسعاف. وأكد أوكيسون أن الهدف بعيد المدى لحزبه يتمثل في جعل قطاع الرعاية الصحية خاضعا لإدارة الدولة مباشرة، مستدركا في الوقت ذاته أن هذا التحول يتطلب مسارا طويلا ولن يتحقق في المدى المنظور. نبقى في شؤون الأحزاب، حيث أعلن حزب البيئة استعداده لقبول المزيد من اللاجئين في السويد بعد الانتخابات المقبلة. وأوضح المتحدث باسم الحزب دانيال هيلدن أنه يجب الالتزام بآلية الاتحاد الأوروبي الجديدة لتوزيع طالبي اللجوء، ما يعني أن السويد قد تستقبل نحو 15,000 شخص سنويا، مجددا رفض حزبه لسحب الإقامة الدائمة وتجديد شروط لم الشمل. أما في ملف الجريمة، فقد انتقد هيلدن سياسة تجديد العقوبات التي تتبعها الحكومة الحالية، معتبرا أنها غير ناجحة ومؤكدا أن سجن الأطفال قاصري السن ليس هو الحل. ختام الموجز، طالبت السويد مدعومة بعشر دول أوروبية أخرى، طالبت الاتحاد الأوروبي بفرض قيود صارمة على منح التأشيرات السياحية للمواطنين الروس. وفي المقابل تواصل دول مثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا إصدار أعداد كبيرة من تأشيرات شينغن قصيرة الأجل للروس، وهي تأشيرات تسمح بالبقاء لمدة 90 يوما لأغراض السياحة وزيارة الأقارب. ووجهت السويد والدول المتحالفة معها رسالة مشتركة إلى المفوضية الأوروبية، حذرت فيها من أن استمرار تدفق مئات الآلاف من السياح الروس يشكل مخاطر أمنية ويقوض الضغوط الجامعة المفروضة على روسيا، مشددة على ضرورة قصر التأشيرات على الحالات الإنسانية والعائلية الضرورية فقط. من جانبهم، أعرب سياح الروس في إسبانيا عن استيائهم من هذه المساعي، معتبرين أنه لا ينبغي معاقبة المواطنين العاديين بسبب قرارات سياسية لا يملكون حق التأثير فيها. بهذا الخبر نأتي لختام الموجز، حياكم الله وإلى اللقاء.
3: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
0: ورجعنا من جديد بساعة بتجمع أحلى وأحدث الأغاني العربية بس على هوا راديو يلا.

0: منزل. صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس سونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، احصل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، احصل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، حصول سيارتك 3 مرات وحصول على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard كريخانستاد موز فاجنتية.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمنة بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكسونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، احصل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard كريخانستاد موزفاجنتية.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-9999.